0: Говорил Сахарик, почек глаза, правду карман, водки скрутил, того же слова, или иначе.
1: Азюль, так, ну, профекки, сечете таратку сама и отзаки, а в городе от Аббас, понимаю, после потенуаться в Гражма, Индиан, Италиан, там, как на репа, Зайцу, Индиан, Минитилар, Амбадмин, Райсмин, Сарамисин, Арбештан, Сахвата, Лагай, после помцита, там, Абмина, Трекмисин, Оринада, Сансета, Чети, Кисани, Карнаста, Кумилик, Самару, Клаптова, после этого, Бигаса, Кумилик, Кисика, Масин, Трекмисин, Сутма, Варазай, خبر کا مسئلہ کھانا مزاق میں بنا لیا تھا حضور کا اپنا ایک کس سامان کی کون سامان کی نساتی ایک چلا کی طرف سے سمجھا بھی آپ پانچ بڑی مرانا پسو پتی رات سب آئے سوا
0: سمبر کا نمبر 98-580-25-14 او 98-224-26-80
1: نمبر جیون سمکرانی سوستہ کا پچھن پران پسر رکھوں سے رکھوں تر پانچ رکھتان تاری کرائی تھی. Thank you.